0: صبروا لك ترى
1: علاش انا شاخط مصري
2: جايبينكم ربا اخلي شخطنا علي
0: زه وزه واخ نلخام
3: كان بامت بخور بريء
1: مات
2: متاي
3: مخري هاي ميرا متاي
0: كان هاي تتكفاش الخبر